لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد أرجع واني الزمن شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات 100.7